0: solution. Reaffirming that Israeli settlements in the West Bank are illegal under international law and UN Security Council resolutions, the leaders noted that the decision came at a time of severe instability, marked by unprecedented levels of violence against civilians and heavy restrictions on the Palestinian economy. The joint statement urged Israel to end its settlement expansion in the West Bank, emphasizing that the plans will move the region further from peace and damage Israel's international standing. Hundreds of thousands of displaced Palestinians in Gaza are struggling to meet their most basic needs, as severe shortages of food, clean water, medicine, and other essential supplies deepen the humanitarian crisis across the enclave. Displaced families describe daily life as a constant struggle to find enough food and drinking water, with many households unable to provide even basic meals for their children.
1: والله الوضع حاليا في الوقت الحالي سيء وكمان قبل كمان سيء للغاية احنا مش بنلاقي ناكل مش بنلاقي نشرب انا واقف معك يعني البيت عندي مش هقول لك بيت خراب بمعنى انه في شكل في الشرب.
0: Some parents have resorted to burning paper, foam, and other available materials to cook or heat water, exposing themselves to harmful smoke while trying to feed their families.
2: أنا صرت مرضت من حياة النار وحياة الإسفنج والورق والنايلون بولع لأولاد النار بسوي لهم نتفة حليب نتفة مية هيك بنتفة ماجي أسكتهم بس سكت جوحهم وكانت مية مغلية بيشربوا ابني الرضيع عندي 10 شهور مية مغلية بس قيمة لقيش إني أطعمه لا خبز ولا أكل ولا بسكوتة ولا شوكولاتة بلاقيش إشي ما فيش في إيدي فلوس إني أنا أشتري له محرومين إحنا من كل إشي.
0: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food, while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation, services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.
3: Palestinian children who lost limbs in Israeli attacks on Gaza are finding a rare source of relief through swimming lessons designed to help them regain confidence and cope with the trauma of their injuries. In Khan Yunis, children with amputations are being taught by coaches who have themselves lost limbs, creating a shared environment where they can learn from people who understand their experiences. The program, organized by the Tantish Foundation, in partnership with Heal Palestine, provides swimming lessons for children who lost limbs during the war, as well as those who were already amputees.
4: التعامل مع الأطفال بعد هذه المحنة اللي مروا فيها ليس بالأمر السهل طبعا احنا علمناهم أول شيء دخلنا معهم على الجانب النفسي عرفناهم أنه احنا مبتورين زيهم حكينا لهم أنه احنا مرينا بنفس التجربة اللي انتم مريتوا فيها أنه هذه تجربة مش سهلة لكن الحمد لله بالعزيمة والإرادة والإصرار قدرنا أنه احنا نتخطى هذه المرحلة السباحة مش صعبة سهلنا لهم وبسطنا لهم الأمر لعبنا معهم على الجانب النفسي بعد هيك على الجانب التكتيكي والجانب تكنيك السباحة بدينا معهم بأبسط مهارات السباحة اللي هو النوم على الظهر.
3: For children living through displacement, destruction, and severe shortages, the swimming sessions also provide a temporary escape from the difficult conditions of Gaza's overcrowded tents and shelters.
5: جاي هنا عشان أتعلم السباحة لأنه فعليا إحنا مع الحرب والنزوح والخوف اللي بنعيشه حبيت أجي هنا عشان أغير جو وأغير من نفسيتي في الخيمة اللي إحنا ساكنين فيها والصيف لأنه الحر كتير في الخيام فهنا نوعا ما بنغير جو وأحسن من إنه نضل عايشين بالخيمة.
3: Organizers are also bringing more than 1,000 children together for a swimming event.

0: hundreds of thousands of displaced Palestinians in Gaza are struggling to meet their most basic needs, as severe shortages of food, clean water, medicine, and other essential supplies deepen the humanitarian crisis across the enclave. Displaced families describe daily life as a constant struggle to find enough food and drinking water, with many households unable to provide even basic meals for their children.
1: والله الوضع حاليا في الوقت الحالي سيء وكمان قبل كمان سيء للغاية احنا مش بنقدر ناكل مش بنقدر نشرب انا واقف معك يعني البيت عندي مش هقول لك بيت خراب بمعنى انه في شكل في الشرب.
0: Some parents have resorted to burning paper, foam, and other available materials to cook or heat water, exposing themselves to harmful smoke while trying to feed their families.
2: أنا صرت مرضت من حياة النار وحياة الإسفنج والورق والنايلون بولع لأولاد النار بسوي لهم نتفة حليب نتفة مية هيك بنتفة ماجي أسكتهم بس سكت جوحهم وكانت مية مغلية بشربوا ابني الرضيع عندي 10 شهور مية مغلية بس قيمة لقيش إني أطعمه لا خبز ولا أكل ولا بسكوتة ولا شوكولاتة بلاقيش إشي ما فيش في إيدي فلوس إني أنا أشتري له محرومين إحنا من كل إشي.
0: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation, services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.
3: Palestinian children who lost limbs in Israeli attacks on Gaza are finding a rare source of relief through swimming lessons designed to help them regain confidence and cope with the trauma of their injuries. In Khan Yunis, children with amputations are being taught by coaches who have themselves lost limbs, creating a shared environment where they can learn from people who understand their experiences. The program, organized by the Tantish Foundation, in partnership with Heal Palestine, provides swimming lessons for children who lost limbs during the war, as well as those who were already amputees.
4: التعامل مع الأطفال بعد هذه المحنة اللي مروا فيها ليس بالأمر السهل طبعا احنا علمناهم أول شيء دخلنا معهم على الجانب النفسي عرفناهم أنه احنا مبتورين زيهم حكينا لهم أنه احنا مرينا بنفس التجربة اللي انتم مريتوا فيها أنه هذه تجربة مش سهلة لكن الحمد لله بالعزيمة والإرادة والإصرار قدرنا أنه احنا نتخطى هذه المرحلة السباحة مش صعبة سهلنا لهم وبسطنا لهم الأمر لعبنا معهم على الجانب النفسي بعد هيك على الجانب التكتيكي والجانب تكنيك السباحة بدينا معهم بأبسط مهارات السباحة اللي هو النوم على الظهر.
3: For children living through displacement, destruction, and severe shortages, the swimming sessions also provide a temporary escape from the difficult conditions of Gaza's overcrowded tents and shelters.
5: جاي هنا عشان أتعلم السباحة لأنه فعليا إحنا مع الحرب والنزوح والخوف اللي بنعيشه حبيت أجي هنا عشان أغير جو وأغير من نفسيتي في الخيمة اللي إحنا ساكنين فيها والصيف لأنه الحر كتير في الخيام فهنا نوعا ما بنغير جو وأحسن من إنه نضل عايشين بالخيمة.
3: Organizers are also bringing more than 1,000 children together for a swimming event off the coast of Khan Yunis, giving them an opportunity to play and experience moments of normal childhood amid the devastation.
5: لم يتبقى لنا لا أي مكان كالملاهي أو كالمسابح لترفيه هذول الأطفال وتفريغ طاقتهم ولأنه من حقهم يكونوا أطفال يفضوا حقوقهم في التعليم وفي اللعب وفي الرياضة وفي الحب من العائلة ومن الأهل فإحنا خاصة الأطفال اللي فقدوا واللي فقدوا أحد أبائهم بنحاول نعطي كل طاقتنا وكل حبنا لهم حتى نعلمهم هاي المهارة.

0: انا صرت مرضت من حياه النار وحياه الاسفنج والورق والنايلون، بولع لاولاد النار بسوي لهم نتفه حليب نتفه ميه هيك بنتفه ماجي اسكتهم بس سكت جوعهم، وكانت ميه مغليه بشربه. ابني الرضيع عندي 10 شهور ميه مغليه بسقي، ما لقيش اني اطعمه لا خبز ولا اكل ولا بسكوته ولا شوكولاته، ما لقيش شيء، ما فيش في ايدي فلوس اني انا اشتري له، محرومين احنا من كل شيء.
1: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation, services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.
2: Palestinian children who lost limbs in Israeli attacks on Gaza are finding a rare source of relief through swimming lessons designed to help them regain confidence and cope with the trauma of their injuries. In Khan Yunis, children with amputations are being taught by coaches who have themselves lost limbs, creating a shared environment where they can learn from people who understand their experiences. The program, organized by the Tantish Foundation, in partnership with Heal Palestine, provides swimming lessons for children who lost limbs during the war, as well as those who were already amputees.
3: التعامل مع الأطفال بعد هذه المحنة اللي مروا فيها ليس بالأمر السهل. طبعا احنا علمناهم أول شيء، دخلنا معهم على الجانب النفسي، عرفناهم أنه احنا مبتورين زيهم، حكينا لهم أنه احنا مرينا بنفس التجربة اللي انتم مريتوا فيها، أنه هذه تجربة مش سهلة، لكن الحمد لله بالعزيمة والإرادة والإصرار قدرنا أنه احنا نتخطى هذه المرحلة. السباحة مش صعبة، سهلنا لهم وبسطنا لهم الأمر، لعبنا معهم على الجانب النفسي، بعد هيك على الجانب التكتيكي والجانب تكنيك السباحة، بدينا معهم بأبسط مهارات السباحة اللي هو النوم على الظهر.
2: For children living through displacement, destruction, and severe shortages, the swimming sessions also provide a temporary escape from the difficult conditions of Gaza's overcrowded tents and shelters.
4: جاي هنا عشان اتعلم السباحة لانه فعليا احنا مع الحرب والنزوح والخوف اللي بنعيشه، حبيت اجي هنا عشان اغير جو واغير من نفسيتي في الخيمة اللي احنا ساكنين فيها، والصيف لانه الحر كتير في الخيام، فهنا نوعا ما بنغير جو واحسن من انه نضلنا عايشين بالخيمة.
2: Organizers are also bringing more than 1,000 children together for a swimming event off the coast of Khan Yunis, giving them an opportunity to play and experience moments of normal childhood amid the devastation.
4: لم يتبقى لنا لا أي مكان كالملاهي أو كالمسابح لترفيه هذول الأطفال وتفريغ طاقتهم، ولأنه من حقهم يكونوا أطفال يفضوا حقوقهم في التعليم وفي اللعب وفي الرياضة وفي الحب من العائلة ومن الأهل، فإحنا خاصة الأطفال اللي فقدوا واللي فقدوا أحد أبائهم بنحاول نعطي كل طاقتنا وكل حبنا لهم حتى نعلمهم هاي المهارة ونعلمهم كيف يواجهوا هاي الحياة بصعوبتها.
2: For Gaza's young amputees, the lessons offer more than an opportunity to learn how to swim, giving children who have already endured life-changing injuries a chance to rediscover confidence, independence, and moments of joy.
5: Russian drones struck a shopping center in the city of Kryvyi Rih in central Ukraine on Friday, killing several people and wounding scores of others. The city is the hometown of President Volodymyr Zelensky, who described the attack as a double-tap strike, in which an initial wave of drones hit the area, followed by a second wave as rescue workers responded.
6: It's crucial that we have everything we need to protect lives. It is important that the world does not remain silent about all of this. This Russian war